حدهم يا رب بقوة ملائكتك ورأس ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر، لا تتركهم عاد

0: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك السماوات الله الآب الضابط الكل والرب الإبن الوحيد وحده يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا يا رافع خطية العالم اقبل سؤالنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد لله الآب آمين أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآبدين أمين منذ الليل روح تبكر إليك يا إلهي لأن أمرك يا نور على الأرض كنت أتلو في طرقك لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني قدوس الله قدوس الكون قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الداهرين امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا وابلت البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليتم ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الأهنى العذراء القديس اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيعة الأمينة لجنس البشر اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا شيرين اوتي بارسين وسيورو امنا لسيني شيرب شوشون تيبنجن وصريق فنان امانوئيل
1: النوفي اني فول
0: وسب شو سكن وسم فريوني لا وسم ماي بخصوص بنو تجاف جيم بن شيني خيم بفوغاي وس اغا صوص وهم ماي رومي
1: نرسل لك التسبيح باصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح ثابتنا الى الانقضاض
0: اعطينا يا ربي سلامك نجنا من ايدي اعدائنا واذل مشورتهم واشفي امراضنا
1: بارك اجليل السنة بصلاحك يا رب الانهار والينابيع والزروع والثمار
0: باركنا في اعمالنا ببركاتك السمائية ارسل لنا من علوك نعمتك وخيراتك
1: المتطايق خلصهم والمسافرين ردهم والمبوتين حلهم والراقدين نيحهم
0: ارفع غضبك عنا ونجينا من الغلاء ومن فخاخ الشياطين يا معطي الخيرات
1: نمجده ونرفعه بالأقصى.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطبت ذو القديسين والرسولين الأطهار المكرمين قائلا للأنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فتوب لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.

0: Acostamento agio evangelio.
1: التلميذ الطاهر بركاته
2: على جميعنا
1: المزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك لكي أسمع صوت تسبيحتك وأطلق بجميع عجائب
2: هللويا
1: الآتي باسم الرب رب القوات ربنا إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
2: إلى الأبد أمين.
1: ولما دخل كان يمشي في أريحة وإذا رجل يدعى اسمه زكا وهذا كان رئيسا للعشر وكان غنيا وكان يطلب مريدا أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من أجل الجميع لأنه كان قصيرا في قامته فأسرع إلى قدام وصعد إلى جمازة لكي يراه لأنه كان مجتازا من جهتها فلما جاء يسوع إلى الموضع نظر إليه وقال له يا زكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي لي اليوم أن أكون في بيتك فأسرع ونزل إليه فقبله فرحان فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل إلى بيت الرجل خاطئ ليستريح فوقف زكا وقال للرب يا رب ها أنا أنزى أعطي نصف أموالي للفقراء ومن ظلمته شيئا أعوضه أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم صار الخلاص لهذا البيت فإنه أيضا ابن إبراهيم لأن ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص الذي قد هلا
2: والمجد لله دائما
3: يا أبانا الذي في السماء
4: ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين خم بخريستوس يسوس بن شويس
1: كيف لاسي مونتو كريو كليناتي
2: إنو بيون سو كيريه
1: روس خومين سي أومي تفوفو أمين
3: كريني باسي
2: كتب نوماتي يسو
3: سيد رب يسوع المسيح بن رحيد كان بتاعب قطع كورو قطع تخطينا مكلب العالم وخلو نسمحنا ففشت نميزو قديسين ورسول أطهار قائلا بل الروح القدس ما غفرتم لهم خطايا غفرتم سكتم ومسكت أنت الآن يا سيدي مقابل سكت العام تنزل كانوا تكون الزمان في كنيسة مقدسة أن يغفروا خطايا ربطح كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك كما حب البشر أنا عبيدك المنحنين برؤوسهم وضعفي رزقنا رحمة أبطالنا كل ربطات خطايا كنا أخطأنا لك بعلم بغير علم جزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت العارف بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم نعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك املأنا من خوفك ومعرفتك المقدسة أنك أنت فلان بغرك المجد والكرامة والعزة والسجود
2: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليل يا زوك سابت ريك أيوك يا جيوب نظماتي كينيك أيك سوسيون الصليون أمين تنوشي فولن قوين مجيو بن شوي سيسوس بخريسوس موي بكلوم تتيرون به تنتك ميت خريستوس بشوي نيارو نمني مومين مني سيتي نمني كاربو ستي مونو نينان كنية ليسون كنية ليسون كيري يبلوك يسول أمين اسمو إيرو اسمو إيرو استيمي تانيا كوني إيفول قوين بي اسمو

0: لنا ملك السلام يا رب، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد والكرامة والعزة والسجود من الآن إلى الأبد، أمين. اسمعنا يا رب واستجيب لما نصلي بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليتم ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
0: حبت الله إلى أبناء من الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة محبة عطايا الروح القدس فلتكن مع جميعكم.
2: Thank you.

يوم السبت المبارك قدم المسيح ملكنا ولهنا راجين محبة وغفران الخطايا الكثيرة من 30 مزامير أبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا.

0: هللويا زقصاص يوسف وسمون قدوس قدوس قدوس واسم بشرط الانجيل لماري معلمنا حنا البشيرة التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم يعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: مجد الله دائما أبدين أمين لك. ونقول الله بسلام نسجد لك يا المسيح لأن مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسل مكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع منا صالحنا، سنجدد في عشانا قلبا نقي نقف الله روح مسك مجدد في عشاء. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس، لا تنزعه مني.
2: سبتريك ايوك اجيب نظماتي
0: الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسل مكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع منا صالحنا، سنجدد في عشانا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة العفرة والقداسة والعدالة والسلطة القادر على كل شيء يا من يضيء كل إنسان آت للعالم ارحمنا.
2: لينين كأيك استصيئون استنئون آمين.
0: يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك ممتنى نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فما هي طريق لأنه إلى خلاصنا.
2: كينين كأيك استصيئون استنئون آمين.
3: أيها الملك السماعي المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان، المال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسنا والصالح وخلص نفوسنا.
2: سبريك أيك أجيب نظماتي
3: كما كنت مع تلاميذك والمخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: كينين كأيك استصيون استنئون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قائمين في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله.
2: قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك قدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا وربنا يحن نفوسهم. يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا، الذي بلا خطيئة رب عنا وقابلت البطن إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
4: اللهم غير مستحقين كل بشكر قائلين يا بنا في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتم ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيعة الأمينة لجنس البشر، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: زوج صاص يوسف ومنفس مشارة إنجيل معلمنا مريم التلبشي بركاته على جميعنا آمين.
5: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إلى تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزن الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجيع والعطاش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصنايع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كيانة على جبل ولا يقدون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعون المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدها بكم الذي في السماوات.
4: والمجد لله بدي أمين لكم قول الله بسلام تنوشت مقر خستوس نبكو تنغسوس نبنبعي سواب جوكريس سوتي من نينا يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا لتجرى عليها ابونا آدم في الفردوس. مزق خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر ووقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
2: أيوك يا أيوب نظماتي.
4: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحيت الميت موتك، الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك، الذي مات بالخطية يقتل أوجاعنا بألامك الشفية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها أنقذها كلنا من تيوشة عمل هولية والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السمائية قرأ فتاك.
2: آمين.
4: إذ ليس لنا دالة ولا حقا ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يولد الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين.
6: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب.
2: نسجد
6: لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك.
2: آمين.
6: أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك الهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
2: تنشسم ونعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوة، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده. الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة بمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
0: يا حمل الله يا حامل خطيئة العالم كله، أسألك يا رب اسمعنا ارحمنا عنا وفقنا.

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب الضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن ساعتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
1: يا أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

than Vikram. Man Ikraman wa Majdan Lissalus al-Qudus al-Abali ibn al-Ruh-Qudus. سلام بنيان كان استلى الواحد الوحيد المقدس الجمع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم جميعا.

Amen.

ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وفزتنا وقبلتنا إليك

اطلبه لكي يرحمنا الله يتراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه من بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خاطئنا.

لهذا نسأل ربكم من صلاحك يا محب البشر منحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامين مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار في أمل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم اباء الكهنه والشمامسه والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس من فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه من افواه الاثني عشر رسول من فم الناظر لنا انجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد القديس البطريرك ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنه والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنيقيا و150 بالقسطنطينية و200 بأفسس من فم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني من فم حقارتي لأنه مبارك مملوء مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار الدور كله.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى آل العبرانيين، بركاته على جميعنا أمين. فأما القبة الأولى فكان فيها وصايا الخدمة وقدوس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة وتدعى القدس، وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيه قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كان كروبا مجد مظلين موضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة، أما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة كل سنة وليس بغير دم الذي كان يقدم عنه وعن جهلات الشعب، وهذا يظهره الروح القدس إن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة الأولى قائمة، التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كان يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وضعت إلى زمان التقويم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، أمين.
1: الكاسلكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته المقدسة فلتكن مع جميعنا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة. كأطفال المولدين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد زقتم إن الرب صالح الذي استأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختارا من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا، كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هانذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما، الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عصرة وصخرة شك. أولئك الذين يعصرون بالكلمة غير موافقين للذي وضع له، أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب، الذي قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت للأبد، أمين.

0: الابراكسيس فصل من اعمال ابائنا الرسل الاطهار المشمولين بنعمه الروح القدس بركاتهم المقدسه فلتكن معكم ومعي يا ابائي واخواتي امين. واما الكنيسه في كل اليهوديه والجليل والسامره فكان لها سلام، مبنيه وسائره بخوف الرب، وكانوا يزدادون كثره بعزاء الروح القدس. وبينما كان بطرس يطوف عليهم جميعا جاء الى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك رجلا اسمه إنياس، وكان له 8 سنين مطروحا على سرير، وهذا كان مخلعا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك الرب يسوع، قم وافرش لنفسك. فالوقت قام، ونظره جميع الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان بيافة امرأة تلميذة اسمها طابيثة، الذي تفسيرها وتسميتها غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات التي كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه: لا تتوهن عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء صعدوه إلى موضع العلية، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرينه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن، بينما كانت معهن غزالة. فأخرجهم بطرس جميعا خارجا وجث على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجسد وقال: يا طبيصة قومي. ففتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهم حية. فذاع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب. ومكث في يافا أياما كثيرة عند واحد يدعى سمعان الدباغ، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 16 من شهر توت المبارك، أحسن الرب انقضاؤه ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفري الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخواتي الجميع أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 51 للشهداء 335 ميلادية، تم تكريس كنيسة القيامة بأورشليم، وذلك أنه بعد أن اكتشفت الملكة هيلانا خشبة الصليب أمرت ببناء كنيسة القيامة، فتم بناؤها على أحسن طراز. ولما اكتمل البناء أرسل الإمبراطور قسطنطين إلى البابا أثناسيوس بطريرك الإسكندرية وإلى بطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا ليذهبوا إلى أورشليم ومعهم أساقفتهم، وهناك استقبلهم القديس مكاريوس أسقف أورشليم وكرسوا كنيسة القيامة. وفي ذلك اليوم التالي طافوا بالصليب المذبح، وفي اليوم التالي طافوا بالصليب المقدس داخل الكنيسة وبقية المواضع المقدسة، ثم عادوا إلى كراسيهم بسلام. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: നൂൻ ആമിനകത്രേയസ് സോനിമ
1: Flogite.
2: Ebe brusavke sasite.

0: يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا للأنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوب على عيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك
1: صلوا من أجل الإنجيل المكرم.

صلواتنا التي نرفعها إليك يا رب، لأن الذين سبق فرقد يا ربنا يحهم مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

مفاتيح ملكوت السماوات وما تربط على الأرض يكون مربوطا في السماوات وما تحله على الأرض يكون

باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. يحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين آمين. وأنتم من تقولون إني أنا؟ سؤال بيسأله السيد المسيح لكل واحد فينا. وأنتم من تقولون إني أنا؟ هل السيد المسيح هو من ألجأ إليه وقت المشاكل، وقت مشاكل وأزمات بروح له؟ هو السيد المسيح بالنسبة لي؟ ولا هل بطلب منه شفاء والنجاح وكل طلباتي، شغل أي كانت طلباتك؟ ولا أنا شايفه شخص عظيم أتى جه في التاريخ؟ ولا هو ربي وإلهي ومخلصي؟

ساعتها الله بدأ فكرة الذبيحة ليهم وصنع لهم من الجلد قمصان ليهم عشان يقدروا يكملوا، ودي كانت أول إشارة للذبيحة. وعدهم وعد قوي جدا جدا أن نسل المرأة يسحق رأس الحية. تاني، نسل المرأة يسحق رأس الحية، ليس نسل الرجل بل نسل المرأة. الوعد واضح وصريح أنه يأتي من نسل المرأة كي يسحق ويبيد ويقدر يسيطر على كانت الخطية ويفدي البشرية. من نسل المرأة يسحق رأس الحية. وبدأ الإنسان يعيش على الأرض والخطية ويقدم الذبيحة، وابتدي يرجع ويعود ويبعد عن الله تاني. لكن الله يرسل قبل ما يجيوا أنبياء وقضاء، وكان في وعد من أشعياء النبي: هل عذراء تحبل وتلد ابنا. ويمر الزمان إلى أن جاء بقى في وقت ملء الزمان وجاء لتحقيق الوعد، وولد من العذراء بدون خطية. بدون خطية فين؟ في أصعب مكان ممكن أن يولد فيه أي إنسان، في مزود. وده عشان يشاركنا ويعلمنا المحبة، وتعلم إزاي هو تحت الألامات وتحت الضيقات تواضع وعلمنا المحبة. ومحبته دي أعلنها أكتر على الصليب، فهو بلا خطية. وقالها في يوحنا 8:46: من منكم يبكتني على خطية واحدة؟ من منكم؟ وفي كورنثوس الثانية برضو: الذي لم يعرف خطية. كورنثوس الثانية 5:21، وفي روميا 3:23 معلمنا بولس الرسول قوله واضح جدا: إذا جميع أنبياء ورسل أيا كان أخطأوا وأعوزهم مين؟ مجد الله. عشان كده لازم عارفين كويس قوي ان احنا بنؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم. لما أقنوم الكلمة السيد المسيح جاء إلى الأرض، وهنا في لحظة مر بيها تلميذ فيلبس، كان السيد المسيح بيتكلم عن أقنوم الآب وأقنوم طبعا الابن السيد المسيح. ففي لحظة فيلبس سأله سؤال في يوحنا 14:8: أرنا الآب وكفانا، ورينا الآب. فالسيد المسيح قال له: من رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب فيا. نحن نؤمن بإله واحد، حينما يظهر الله هو السيد المسيح، حينما يتكلم الله هو السيد المسيح، أقنوم الكلمة. فإذا الله لم يرى أحد قط، قد نزل من مجده إلى الأرض لكي نراه، لكي يعيش وسطنا، لكي نشوف محبته ونرى محبته العظيمة. فالله الآب، الله الابن، الله الروح القدس هم واحد. نرى هنا حضن الآب. الآب نور عظيم، لاهوت عظيم، ولكن في حضنه هو مين؟ هو مين؟ الابن، السيد المسيح. فإذا الآب والابن وروحه واحد. عشان كده لازم كل واحد فينا يكون جاهز بالإجابة دي. وفي يوحنا 8:58 السيد المسيح قال آية، كان ساعتها اليهود مش عارفين عمين يتكلموا معاه: انت مين انت مين؟ فهم عندهم معلومة قوية قوي ان ابراهيم ده ابو الاباء وهو بالنسبة لنا المثل الاعلى. فقال: الحق اقول لكم، قبل ان يكون ابراهيم فانا كائن. بيعرفهم بس مستوى فكرهم، انت تعرف مين، مين اللي ادالك الدين وعرفك الله؟ فكان بالنسبة لهم ابراهيم. قال لهم: قبل ابراهيم فانا كائن. وكلمة أنا كائن دي أول ما سمعها اليهود قال لك كلمة دي الله قالها لموسى، قال له أنا كائن. فأول ما سمعوا الكلمة دي قالوا: لا، ده احنا بالحجارة هنضربك، لأن الكلمة دي أنت الله. والكلمة دي باليونانية أدق جدا جدا، معناها كينونة فوق الزمان، وتدل على أن الله أزلي أبدي. فبالتالي الله

ساب مجده ونزل على الأرض لأجل كل واحد فينا بمحبته. فبالتالي الله هو إلهنا العظيم، الكائن بذاته، الناطق بكلمته، الحي بروحه، وهو الثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس، هم إله واحد. نحن نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، الكائن بذاته، الناطق بكلمته، الحي بروحه. عشان كده معلمنا بولس الرسول كان أكتر حد بيضطهد المسيحيين ولا يؤمن بأقانيم أو غيره. وبعد ظهور السيد المسيح له الآية جميلة جدا جدا جدا في تيموثاوس الأولى 3:16، نحفظها كلنا: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. نقولها مع بعض تاني في تيموثاوس الأولى 3:16: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. رب يعطينا الإيمان والثقة، ويعطينا برضو نرى محبته العظيمة الذي أعطاها لنا لكل واحد فينا على صليبه، المحبة التي لا تساوي أي شيء. من كان يعطينا محبة، يعطينا خيرات أيا كان من يعطينا، لكن لا تساوي محبة الله العظيمة أن يفدينا ويموت لأجلنا على الصليب. فهي محبة إلى المنتهى. الله ترك مجده ليعيش وسطنا ويعطينا محبته الغير منتهية. الله يملأ قلوبنا بهذه المحبة وهذا الإيمان الغير منتهى. ولله المجد الدائم إلى الأبد آمين. اليوم يوافق ذكرى 40 لأبونا حنانيا صبحي، وأبونا شنودة كمال، وأبونا بيجول سعد، وأبونا ابتناغ أرمانيوس، وأبونا فيلوساوس فرج، والمنتقلين زاخر بخيت ولويس أيوب ومشلة ميخائيل ومجدي بخيت ولبيب يوسف وعادل فوزي، مدحت مراد، سمير نونار، وعماد هنري، ومجدي نجيب، وثابت مرقص، وسامح مرقص، والمنتقلات سعاد رياض، وفهيمة سلامة، وزوزو عزيز، وأنجيل عبيد، وعايدة فهمي، وفايزة قسطنطين، وعايدة مسيحة، ومريم يوسف، وفدية عزيز. الله يفرحهم ويعطي عزاء لكل أفراد الأسرة، وإلى المجد الدهن إلى الأبد آمين.

0: Hemos
1: sentido unas
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

عبد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحل لابنك الوحيد الجنس ربنا.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. قدموا قدموا قدموا على الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق.

الباطل مستحق وأذلا وحقا بالحقيقة مستحق وأدل. أيها الكائن السيد ربي لا الحق الكائن قبل الدهور المالك.

ودع لنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين

وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

0: كنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتنا من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نصيبا وميراثا مع جميع قدسك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل السلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.

الذي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لما ساعك احفظها بسلام وجميع الاصحاب والرزقسين الذين في اولى نذكر يا رب رئيس الاساقفه بطريركنا البابا الانبا.

0: كلمة الحق بالاستقامة النعيم بهم على كنيستك المقدسة لرقعة عبد السلام. اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامسة والخصوص والشمامسة.

0: رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديار بين الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديان.

لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعطي النجاة لشعبه وكل خليقة ويغفر لنا خطايانا.

هناك مقدار كان ماتك فرح جاردير وحرفة تكسر الصمار عدة الزل والحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل إياك تترجى لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسنا اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد إملا قلوبنا فرحا ونعيما لكيما نحن أيضا سيكون لنا الكفاية.

عمر ابنك الوحيد ان اشتكرك في تذكارك الديزيد. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء، ابائنا الاطهار وسائل الاباء والانبياء والرسل المبشرين والانجيلين والشهداء والمعترفين وكل ارواح الصديقين الذين كملوا في

0: القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله إنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس معلمنا دسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفام، والقديس تأودوسيوس، والقديس أوفيلس، والقديس ديمتريس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيلس، والقديس الغرس الناطق بالآيات، والقديس الغرس الناطق الأطفال العجائب، والقديس الغرس الأرماني، والستمائة وثمانتاشر عشر مجتمعين بنكيا، والمائة وخمسين بمدينة قسطنطينية، والمائتين بأفسوس، وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس، والبار أنبا بولا، والثلاث أنبا مخارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، وأبانا أنبا يحنس القاموس، وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وأبانا أنبا بولا الطموح حسكيال تلميذ، وسادي أبوينا القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة وأربعين شهيد شيوخ شهيد، والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كمالقس، وأبانا أنبا دانيال القمص، وأبانا أنبا سيزورس القس، وأبانا أنبا بقوم صاحب الشركة، وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنودة رئيس الموحدين، وأنبا ويسا تلميذ، وأبانا أنبا إبراهيم أسقف فيوم الجيزة، وأبانا قمص ميخائيل تلميذ، وأبانا القديس بطرارك الأنبا كيرولوس السادس، والشدايكون حبيب جرجس، وأبونا بشوي كامل، وأبونا يسوس الأنطوني، والأنبا سربون مطرون السودان، وأبونا ميخائيل إبراهيم، وكل مصاف قديسينك هؤلاء الذين بسؤالتهم وطلبتهم ارحمنا كلنا معنا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: الكارئون فليقولون أسماء أبينا البطاركة القديسين الذين رقدوا، الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا.

كل واحد يا رب الذي ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في إيمان المسيح منذ الباب. تفضل يا رب، اذكر عبيدك المتقلين ابونا حنانيا صبحي وابونا شنودة كمال وابونا بيجول سعد وابونا كليناو ارمانيوس وابونا فيلوساوس فرج والمنتقلين صبري فكري وزاخر بخيت لويس ايوب مشلا مخاين مجدي بخيت لبيب يوسف عادل فوزي مدحت مراد سمير نور عماد هنري مجدي بخيت ثابت مرقص واصف سامح مرقص والمنتقلات سعاد رياض فهيمة سلامة زوزو عزيز أنجيل عبيد عيدة فهمي فايزة قسطنطي عيدة مسيحة مريم يوسف فديا عزيز ميخائيل. هؤلاء يا رب الذين ذكرنا أسماءهم، كل واحد يا رب اذكرنا الذين أسماءهم. تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقالهم في موضع خضرات على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد.

الذين ذكرنا يا رب، الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

وأنت الكل. أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

0: الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: يا رب السلام في نسبة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول في نسبة الله نفسه بكسي استر يا رب الأنبياء قدس المسلم ومن المسار سبتنا وكهنتنا وشمن سيدنا وشعبك سبتنا جميع النفس الأخير عمال رسول بكسي اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: أمين. كنا نستحق مع روحك أيضا ننصت بخوف الله

تعرف النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح خذ من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لاهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة من أن اللاهوت لم يفارق نسوتي لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة بدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن

قالوا لا نملك لهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول بالسلام.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

رفرف بين الدلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: أشكرك على كل حال وعلى كل حال الكل. وأيضا في المسلم. ارحمني والله كعظيم رحمتك، اغسلني كثيرا باسمك لاني اعرف اسمك، تمدح علي زفافك.
1: الجنين الدمعية لا لا خلاص تعرف يا بعدك يا رب انت مش تفهم تسبيح انك لو اصبت الذبيحة كنت من الموت انك من الرسول المقدس تبقى ده واحد من صعب وقد لهم قصة متواضعة وجوه اللهم نعم
0: قوموا يا بني النور انصبح رب القوات خلاص نفوسنا عندما نكف اماما جسديا انزعمنا كل نوم الغفلة اعطنا يا رب يقظك نفهم كيف نقف امام وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق تمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايا

تبارك الرب يا عبيد الرب قائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليل ارفعوا يديكم لفوق أيها القديسون وبارك الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماوات

فلتنوسي التي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل تلبطل حضرتك يا ربك كلمتك أحيني تفيد شفتي الصبح لساني ينطق أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن ذكاء لخلاصي لأن اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد لاب لابن الروح القدس الآن كل وانا دار الدور أمين المجد لاب لابن الروح القدس منذ الآن والأبد الآبدين كل أمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قدسيك المجد لك يا الثالوث القدوس ارحمنا فليكم الله ليتبدد جميع أعداء وليهرب من أمام وجه كل موجود اسمه القدوس وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات أصنعنا ردك يا رب افتح شفتاي ولينطق فمي تسبيحتاك آمين هللويا شوي سنين شوي سنين تسبعت صلوات الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مبارك وقدم المسيح ملكنا مخلصنا وأرجوني فلي خطايا الكثيرة من مزامير تلاتي لبينا داود النبي والملك الطاهر بركة

0: Yoksa sus semun kudus kudus kudus faslin gil muallimna meryeme tel beşirat il mizatar barakatu ala gamiyayna.
1: إنا إذا يشبه ملكوت السماوات عرش وعزارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس خمس منهن كنا جاهلات.

0: وخمس حكيمات، فأخذن الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحاكمات: أعطنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات: لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحرير إلى الباع وابتعنا. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذا أنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
1: ليكم القول الله بالسلام. نسجد لك يا المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك صلبت وخلصتنا. ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجده مستيقظا. أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفس ليلة تسكري نوما فتلقي خارج الملكوت، بل صار يصرخ قائلا: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والد إله ارحمنا. تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وضيم مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلم متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظر يا نفسي لا تنعسي، ليلتك تقف خارجا قارعا مثل خمس عذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم، وينام عليك بعرس مجد الإله الحقيقي. أنت يا سور خلاص نمتلي العذراء الحصن المنيع غير منسلم، أبطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رديه إلى فرح، وحسنتنا ملوك نحاري بتشفع عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله. كريستوس أوناستون أونون آمين.
0: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملأ الكل كنز الصالحات ومعطي الهياء، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: ثبت ليك أيوك أغيب نظماتي.
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: كينين كأين كستوس أوناستون أونون آمين.
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصك القيام في السماء. يا عزيز إله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
1: اللهم اسمعنا ارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون.

Kudus, kudus, kudus, Rabbi Sabaoth. Hanna de Lord, kul ayos, lus, kudus. Hyoro belel koet kumana, lesrena mali. Hello, for us, Allah, say, Edna, Samana, Radotma. Fale, Marifama, Fio Zora. Ya Ben, and as you semoid, but as a smack, Edna, good, shit, شوي سنين مشوي سنين تتبع تصرف الخدمة الثانية من صلاة نسل الليل المبارك قدم المسيح ملكنا مخلصنا وارجوني وفلي خطايا الكثيرة من مزامير وتراتيل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا.

0: زوكساسي وثيوسيمون قدوس قدوس قدوس أصلا بشارة الإنجيل لمعلمنا مرلوك البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. ثم سأله أحد الفريسين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذ امرأة في المدية كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموع وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه
1: ابتديتهما بالطيب.
0: وتدينهما بالطيف. فلما رأى الفريس الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها خاطئة. أجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدين مدينا على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان فسمحهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سمحه بالأكثر. قال له: بالصواب حكم. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطايا الكثيرة مغفورة لها، لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر لها قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هذا والآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بالسلام.
1: إياك من قال الله بالسلام. نسجد لك يا المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك صلبت خلصتنا. أعطني يا رب أن أبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أبل قدماك اللتين اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك تيبا فائقا، واقتني لي أمرا نقيا بالتوبة، لكي يسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا إن إيمانك خلص. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة ويأتي على قلب فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعد فقرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف فرجك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. انعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. السماوات قمت لنعم العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا ولد إله يا أم الرحمة الخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالي للكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم تفضل أيضا كن معنا وامنحنا سلام، وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: اغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون.
1: كريا

0: قدوس قدوس رب السبأوت حمد الغيب دور الكل أيها الثالوث القدوس رحمنا نبه لكم ليس لنا معين شركات نسويك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا خفية والظاهرة
1: يا رب
0: يا أبانا الذي في السماوات القدس اسمك

0: يا سيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحية، ونهدنا من زرمة الخطية القاتل للنفس، وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأنا الكثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا ولدة الإله القديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت كل ساعة السماء وعلى الأرض مسجود له، مجد المسيح إلهنا الصالح جزيل التحنن، الذي يحب الصدقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع، دع الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة، سهل حياتنا، ارشدنا لعمل بوصيك، قدس أرواحنا، طهر أجسام، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر لنا خطايانا، نجينا من كل حزن رديء، واجع قلب أحدنا من أكثر القديسين، كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس والغير المحدود، فإنكم بارك إلى الأبد آمين. وانت نور بناك ابشو انتي زوكسولوجية اربريبي وانت نششني ابقي بول انت ننوب ات اوش زوكسا سيفي لانثروبي
1: ابز اسمو ابشو اسنفي ايك انت ابشو زوكسا سيفي لانثروبي محب البشر
0: قلبتها لي أمامك كلماتك أحيني المجد لك يا محب البشر
1: تفيد شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك المجد لك يا محب البشر
0: لسان يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك هي حق المجد لك يا محب البشر
1: لتكن يدك لتخلصني لأني اشتهيت وصاياك المجد لك يا محب البشر
0: اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاواتي المجد لك يا محب البشر
1: تحيا نفسي وتسبحك وأحكام عيناني المجد لك يا محب البشر
0: ضللت مثل خروف الضال فاطلب عبدك فإني وصاياك لم أنسى المجد لك يا

فرح إلى العالم كله. فلنبارك الرب كل حين ونمجد قيامته لأنه صبر صعق الموت بامتياز. كينين كأي كيسوس ونصر.

زينة حواء عوض حزنها وخزات الحرية دفعة أخرى من أجلك والخلاص الدهري. ونحن أيضا فلنمجدك ككنز القيامة السالم للكنز المختوم الذي امتلأ بالحياة من قبله. السلام للتي ولدت لنا المسيح إلهنا وأعطانا الحياة من قبل

مع الآم وحطمت قوات الموت أيها المخلص، وأقمت آدم معك وأعتقته من الجحيم. مبارك.

سيم فيوت نيم بشيري نمبر نغما إثوا بخنتي مت أوا ينتتي أو سيئة أو أنت نوشف ونمني شيروبيم جيك أوا بك أوا بك أوا بنسوك إبشويس كينين كأي كيستوس إونستو

0: سيش انت خوتي انت سيف انت تجيك ايرب تشويس.
1: أرسلت روح فهطام البحر غطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة.
0: من يشبهك في الآلهة يا رب؟ من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد صانعان؟
1: مادت يمينا فابتلعتهم الأرض، هديت شعبك بالحقيقة، هذا الذي اخترت قويت ابتعد إلى موضع راحة قدسك.
0: سمعت الأمم وغضبات والمخاض أخذ

0: بنو إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر.
1: فأخذت مريم النبي واختارون الدف بأيديها، خرج في إسرها جميع النسوة بالضفوف

0: Ma shop shine
1: Oh, ام في نوتي انت ادفي قليلو يجب في ناي شوب شايني
0: اون هي فول ام شوي سنتين شوي شوي

Maria, Maria,

زقزقية الصليب. أنون هون خنيلة وسني شيرن أرسو زوزوكسوس انتن أوشتن بس طبو.

العالم، خلص من خطايانا من أهل صليب. السلام للصليب، السلام لمدينة صهيون، السلام للأردن.

0: ازوك صاص اوس اوس مو قدوس قدوس قدوس فاصل من كل قدس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته عنا امين.
1: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لان عيناي قد ابصرت خلاصك الذي اعتدته جميع قدام الشعوب نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك اسرائيل.
0: والمجد لله دائما ابدا امين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاحد امين. اليوم السابع عشر من شهر توت المبارك. باسم الثالوث المساوي الاب والابن والروح القدس، السلام لك يا مريم العذراء الحمامه الحسنه التي ولدت لنا الله الكلمه. اليوم تذكار لظهور الصليب المجيد لذي ربنا يسوع المسيح. السلام للصليب ميناء الخلاص، فخر وتهليل الارثوذكسيين. السلام للصليب المركبة المضيئة التي ركب عليها ملك المجد. السلام للصليب القضيب الكريم الذي به غلب موسى السحرة. السلام للصليب شجرة الحياة التي دل عليها رئيس الآباء. السلام للصليب الذي أبصره قسطنطين في الحرب. السلام للصليب الذي صار مرشدا لجنس آدم إلى الفردوس. السلام للصليب قضيب الملائكة معطي الحياة لكل أحد. السلام للصليب العلامة المقدسة التي بالحقيقة تطرد الأرواح الشريرة. السلام للصليب رسم الإيمان الذي أعطي للكنيسة. السلام للصليب خشبة عدم الموت وهب الحياة الذي صلب عليه الرب. السلام للصليب السلاح القوي الذي أعطيناه نحن المسيحيين. السلام للصليب العلامة الحقيقية الرسم المخلص الذين يرشمون بعلامتهم. السلام للصليب الروح المحيي الذي في قلب كل المؤمنين به. السلام للصليب رجاء الخلاص وإكليل فخر القديسين. السلام للصليب الإناء المختار الذي رفع عليه مخلصنا يسوع. السلام للصليب مقيم الأموات أمام الذين أبصروه. السلام للصليب الذي طلبته هلالنا حتى وجدته. السلام للصليب الذي سجدت له الملك أمام الجميع. نسجد لصليب ربنا يسوع المسيح السلاح القوي الذي لله الآب. نسجد لصليب مخلصنا العلامة المخلصة التي لبسها بقوة الصليب العالية. يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا. مرحمك يا إلهي.

0: أسدنا
1: يسجد لك أيها المسيح مهبك الصالح والروح القدس
0: أنك صلبت
1: وخلصتنا.
2: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء الكديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
3: بالحقيقة نؤمن بيه.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.